0: باش ما عندكم حوش
1: حوش
0: من باش لازم
1: نستنى كيفاش
2: تم علاش هو كيما هكا انا اسمع ليش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
2: يدكهم لنا في الحوش باش يتعناو ولا
0: وراي لهم
3: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
4: احنا يا حكمنا ولاد جلال
3: من ولاد جلال جيتوا
4: احنا يا من ولاد جلال قد قد
5: سارحين هنا
3: سارحين
5: طيبكم القهوة تشربوا
3: عليك تخيرك زيفي تبقون على الكافي باش منا على عام تعلي وبالك ما كملش العام بلك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
4: ان شاء الله
5: بحياه راسكم
4: بحياه راسك
3: ما سمعتوش بهادي
4: ما سمعنا انا نطلع في التمرميد انا في التمرميد
5: انا واش فاهمين
4: ابن الناس انا نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلت لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
3: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
4: ما جاناش حتى عبد
3: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
4: صلى يا بس
3: صلى prend du feu تبردوا تشعلوا النار
4: بارك بكري
3: وي
4: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
3: كيف
4: هذا
5: لا ولا مش عارفه هو
4: عارفه وقال لي
3: هاي تسد هاي يا بدي تحت يمشي تسد
6: Et la pluie, ça passe pas.
3: C'est un tapis pour la prière.
7: Pour la prière.
3: الصوف هذه انت الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
7: نخدم هنا
4: ناخذوها هكا
6: اي لا تينتور
3: و صبغه
4: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
3: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
4: القطعه نجيبوها من الحوالي
3: الغبره
4: الحمراء ديك والصفراء
3: واو سيت كيف لا تينتور مي لاشيت le produit. C'est pas un produit chimique, c'est...
4: Comme bien, je vois.
3: D'après le coloré, rouge...

0: واللي نادي بعبد القادر يحظى الله ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى الغرب الجوالي ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساك الذمران يعني مغنج العين يمتك ما صدقهاش كفاي ما غير فومين يا وهين ورس ما يحبهاش يا كحي ضو الحاج حواش روح بعدك
1: اللي حالته زعمها وريقته ونقطع لي يا صارت